0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh Capek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.